عندي 6 أولاد وزار مرض ما يقدر أحسب سلوسي برمتيني أسجستان وسبق ونسات وزار مرض نترال مرض نترال شلو نبي ما تزيستي على لقال يقول أي مرض شنو ما تحسن أتحان مرض سيرت هنا في الكاتب هي فاطمة هي أتحان مرض سيرت عرض مليمان for example بقمورك أي حانك أول لغة جوتاهنا بلغة أتاهم مروش السلوك نجمة أولا لغوصة نيته على فايا منتو كامر بيت بس ترى لغا مروش نجمة أفتادو إذا ما كان سوى مدى إذا بسي جاره

عندي 6 أولاد وزار مري ما يقدر أحسب سوسي فرماتيني أسوستانوس وكنا 7 أولاد مري نترال مري نترال شيرا نبينا تزيستي على لقال يقول المري شنو مكاسا أتحان مري بسيرا هنا في الكاتب هي فاتحين إلى أتحان مري بسيرا بعرضنا لما for example Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Atahan Moruk Sesseruk Nagamaka, Ula Lagosta, Nete Vela, Paya Muntu Kaharu Bey, Depois Itara Yaba Morus Nagma Afetado. Ida Maka Sona Dea, Ida Pusidare Tau Adubus